عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن.

0: بُهْتَانُ إِلَّا غُرُورًا وَعَدَ نَكَيْ دَ دُوِي سَرَ شَيْطَان مَگَرْ دَ دُوْكَيُ دَ فَرِيبُ أُولَئِكَ دَا كَسَان مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ دَ دِي تِكَانَ جَهَنَّمْ دِي وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيثًا دِي بَنَبْيَا مُمِي دَ جَهَنَّمْنَا دَ تِيخْتِ زَي
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم